0: كيف البلاد؟
1: واش السلام عليكم كلشي مزيان صح؟
2: زعلنا الكورتا باراس
0: الله يسعدك. وانت غارد السيغنال تنت تنت
2: الكورتا باراس
0: لا ست توبيرو كيديش انتو بين وانا ما
1: على جراند على جراند توبيرو
0: فروت وفردورا شبيك مهبول كويستا كورتا باراس كورتا باراس Porta Palacio,
1: Jardim, sempre Porta Pira,
0: Porta Pira, Porta Pira.

0: Deal blackout.
1: Yalla boy. Yalla boy.
2: بس قاعدة مريحة بس في
1: استاف بيت لباي. يلا
2: بس قاعدة مريحة بس في
1: استاف بيت لباي. يلا
2: بس قاعدة مريحة بس في
1: يلا باي
2: استاف من ريحة.
3: لما تجي